رغم اني نسينا يا رقله الوران كل وقت ازنس جامي غني اغدق لو هاتني ريني بيجل سجدو.